بيم الكوس خش مال كل شي عازب بي بهتم براشين بعرضك بتخرمش شد تفهمش تبلش تخربش تخش حد سامع شو بنحكي بتفهمش الناس شو بنحرف حتى لو كان كلام سليم بقرف العدو حكيم بس ما بتفرش حتى لو كان حكيم وكل قرار سليم بالنهاية الجواب بيختلفش لن وبلوك على أم أسأن وين انت احضرت بالوصف يوم كنت خانك تعبير يوم خربشت في التقدير ترخيش الشد ان بنحب الحرب حرفا

0: احلم انه اشوف امي واوكل
1: هو ده حلمي
2: انا احلم ان كل الاسرى المحبوسين يطلع
3: أوكا خلاص نفرج إن شاء الله ربنا يرعى كل
4: أنا بحلم يحقق الحصان
5: أنا بحلم